0: روم جميل الخير من ملك الزمان وسيلة في سر وفي علانية.
1: أيوه
0: روم جميل وسيلة في سر ما كفوا الوسيلة في

الوسيلة في سيدنا محمد فهو الوسيلة في سر وفي علاني وسيلة سيدنا محمد فهو الوسيلة في سر وفي علاني وسيلة في سر يا سيدي يا رسول الله يا خرابي إني لدى البعدك المسعود في قراني يا سيدي يا يا خردي إني لدى الباب كالمسود في

0: وقل أمامي وكل خلفي وكل وساتي وفي يميني شمالي يا رجاء يكوني
1: واي مكتا لبي لوحة قل من جزور قل سنة دماء ويجر لغو لوحة قل من جزور
0: وكل خلفي وكل وساتي وفي يميني شمالي.

إن سورة يا حبي الحال بالمكة يا مصحب الحسن بني مصحب الحسن مصحب الحسن بني مصحب الحسن بني المصحب بني المصحب الحسن بك يا مصحب الحسن بني مصحب الحسن مصحب الحسن.

0: أنت كلنا لو يا
1: بديبا ويا المريد كلنا الميال
0: كلنا الميال الميال
1: أنت
0: بديبا ولا مريد كلنا الميال
1: الميال
0: ميرزق أنت كلنا لو

0: تدي الحمد لله سلام يا رب يا ما يا رب لا
1: يا رب يا جدي
0: الحمد لله يا فام صدر
1: يا رب يا ما يا رب لا
0: يا رب يا جدي

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترهم ركعا سجدا يفتقون فضلا من الله ورضوانا سمعهم في وجوه من أزر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كسر إن أخرج ستو عذر وقتغذبت على زواخي يجب سراء ليقيس بهم الكفار وادلعوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا أزيما ملكت خير الخلق خلمة تصدق

والبارلين فالإدان بدوريا درجة المختار ليس المنسفين فمن يهاب القبض فمنسفين أبقيت قلمة تدور أبدا لا وتخزي كل من لم يعبدا أتاني التويد من النسلا يغني لدى خطتي من لون تلا على يمن بلسي

هل قد نأوي بمن يأدي كفاني متسئين الله بالمسرع أبدي بإيئولا كرم من هو الكريم الأكرم لخادم لازم.

غضب وايد لربي وأديا للي بالمعين في كليتي إن الإداء وأملي وديتي أداني الأكرم بالأمين وجعلني باليمن وتأمير وجعلي ما لا يرى ولم يرى من كلم ملك الإداء.

هي وجار بديور بالمميات أهديت خير القلق ما أن يبتدير إلى الجنان وقوان من خريار ناديت من بالإسني يجري الخريار وقول زلزئ البرايا والكدير أسأم ربي الذين كفروا بخيرنا مسمكرا ونفريا سيق الذين كفروا لخيري وقيل للأمن والوسو خيريا ينغاد لي من مالك أغلار خيار وأمس ينزني بيومي وبخيار مع رسول الله كل ما سدير مني إلى سوار ليجري الخريار وجاهد لي بكثرة تلامها وذكري وسلام.

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ادي برم توبا
0: شيخنا ني نغي لاي زيارو باخ تي بيس زيارو باخ تي بيس تدي لا تي ندوكل ñaan ci barke xassayit yal nango yag wote ñu yag la wiss yal na señ touba nango lepp barke xassayit
2: jerejeuf serigne salium ñang mi neex na and nak passé yal na suñu borom taxaw ta fayna ci barke serigne touba kon bu ko defé dañuy jox suñu bay serigne bousra sam momit mu jotale ay kaddom bu noppé ñu dogo wéel don't hear me, so I don't hear me.

وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار بالله وعده

وزين ورنبة حني المستوى في خلقه عايز الولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسوي وسيم ووهاب وسي

لخير الخلق بالمكس وزفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلب هوى ويملو إلى إرد أن زهبي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتخ بمدحي مطرع أحبتي يدان.

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خارا أبو عبد الفاروق ثرواه نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي أبو سبتي المختار وهو من أمه

نبسل عقابا لمولاي وده قديما لمن أندركيك لتلسن نسبت بنا الميني بالحق مادئا

لفرد على خلق ولا عنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي عديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

لخير الورى نهم المقفى معين كتبت وكل فارق زنب واسرك وقبل السرى

شكر ربي مخاطبا لمن حبه أن كالكلي سسادا كان كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاه ديب واخجل المسك كسبت بجانا وارزقتنا مهن

حتى يا بصير تدفع الفخر والمحلى لمن خاد جهل لكم ذات جر حساب سديد يرى

وصفى حياتي من لخيرك فاسرا. اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المهدي.

وبركة يخبت فيها خير أبدا لرا بالبرايا وحده خدنا كلي بما اختير لي من خير موز ولا كلي لساني وأخلامي وخلبي وجثتي لمخن كريم نافه جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فايخ جملة تملي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداي حربا وليلي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداي حربا وليلي لك مهجتات القرو يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع سملي لقد كنت صبارا سكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماهي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة رسلي لك سر قد سارت بساخ بداوة كما أنزخ بدر ساهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل.

وعلمي وفي المدي وروحي وجسماني وكلي بلا سكلي لا أنت خليل الحب يا خير سافه وسرواك لم يخلقه باخ

يحد متاياك التي لا انتهى لها مديحي الذي ألزمته نفس بثه يخيني يخيني ترك حمداي

رداء وسكر رفخ الحب في العلي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخ حباني بالوحي يبصرك.

0: وبقوا
1: خرجوا بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق قزائن ربي فتحت لي وسسات لخير العزى دنيا وأخرى وبرسق خذ ذكرى مني أحسرا وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيق خرجت محل ماهي بربي من الأزل ولا ينتهي نحوي الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق قدت العدا حني وسسات من تخو إلى خير

لباخ لعبد إليه توق قس الأعمى يا مختار لله خدمتي عليك سلام من به فيك أدنق خرجت من المتروك بالله واده وبيحي له بيح به ليس يفسق قروجي بربي محكم قبل حكس وينحو لخير لا لنحو موبق اللهم صل وسلم.

لو ذكر عيدا بهدام دين مخلد على المستوى خير البرايا مفدلي لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضلوا بعد لدى زي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المحتي عطاء المكمل

ولكن جاه المصطفى البر يحتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي تفضلي لسرار قد أفلمت

لي قد انصرفت حاجي إلى فاتي خيرتي وإن الله عبد ولي جاد بالإرخي قلامي عليها دين سكر له على فراخي بلا لخيا زي الجري والفسقي قلاو زول إسراكي لي خاد كل ما رجعت وإن

الله فاتق قراءتها كنسي وجاهي وهستي أنلت بها كوني لدى الله ذاتق قربت بها من منسل كان لي بها وأرديت بسكر بالفحل ونلقي قررت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله سلفتق وررق خدوا واجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم.

على كل شيء وهو لي دهر مفهوم عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه إن المولى تعالى سلامه بيسبك يا من

هداني وزانني بكونك خلقا جملة الخر يبرع وهتس في أن منجيا زائخة بك الله لي

إليه فأنت المنتقى وسميت علي الوجه الله جل جلاله لك الدهر عمدا مزاياك ترفع حيوبي جمت قبل لكن ما توتها وكنت بمعين للعلي أتدر حيوبي جمت قبل لكن ما توتها وكنت بمعين للعلي أتدر حفت عن الأهداء ترا لوجه من نفاهم لخيري سرمدا للسعد فو حلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني يردو زلالي سفاها مجير مسسس لخير حدا من خير لخيا تسسسو

وخرتاناني كل زوين يسددو سور رسول الله لخاد المنى وقد كان عني كل سوء يسسس سفرت وبلا لاي إني محدث بكوني قديم المصطفى وهو يفز سمحت وجهت البار في البار خادما لمن أخجل الياق

الخالف قلب يخلص سرافمان وجهتها خبل للنبي وكل بما فاخ المناسان يدنس زننت اشتوائي كلما رمت به سفا وربي لخير ساخ ما كان يبهز سماح الذي ينحو المقفى سماه من يروى بنامل وبالبسر يلعز ظلام الذي ينحو لماح ظلام من ينور خلق منه ورين يهكز.

له مديحا عجيبا مقما فائق الرحي يخاطبني ماخي دليب لانه مديحا عجيبا مفهما فائق الرحي يقول اللسان الحال ليكن خديم من حماك عن الاقدار بالايزاري يخيني لجنات باخ يحبني هداه وبالمختار كل يتيح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي واكتب له بكل عرف من هذه الأمدى بسارات الباخي بسارات الباخي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمدح التي أنسى أزال فلك كالقم مرامي وحاجاتي لربي توجهات بعمد وسكر وحولي كان بسكر.

كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن سحر ونسمي محامات خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن طورة النمي محامات خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى

الامر كالحكم محمد المحروب ماح ومان وبالحس مخصوص مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتدا مهلك ندا مبيح ومبحوث على الورب والوجم مديح جلعنا دجنا محلل مليح ومحسوب

نبي كل فاسد وسرت به عبدا خديما بلا قمي من الله رب العرش أبكي صلاته بتسليم للمصطفى مخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشر بكل عرف من عرف هذه الخطائد المخرج.

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك
1: يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمسسي جذبت يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمسسي كتاب إلى رب السكور من جار سكور جسب للجميل عام جيسسي وقادني بجسبه نكسسي جسبني الأعد عام أكسسي وقادني بفضلين لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

كل مدفعين وجل دواري بيمز مرسدي وبدني سعه وقلبي أرسدي أقسم أني بنت بالسمن بلا إقالة أدبت للسمن لك بلا شكاية مني سكور يا من وأبتلي مرادي يا سكور وسل

المعالي وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير وامني اللهم ونية المدعي.

والد اربي لهبه وعني اتجنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وعني الانبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزم بالاكملين وعني والدي والجميع من شره بشري قورا يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه والتقسم الفطر منهم واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك وزعل من افضل واسقى العداك بيداك واثربي

وسالها لا تزال ناميه واضرب علينا ولا أبدا ودا واجد بها لي أبدا أيس أكون بلا أسن ولا

علي وسابع وقلبي علمي يا من وادي ويدي قد جعل صرف الكتاب كبيفا جعل وبآياتي تسوق الوجل يقيهن في أبدا والخجل وجدت لليوم وبعد اليوم بما بي قد سرت بزر القوم بلا أسا ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليكن

أتبت نفسك الجناري يا خير من إليه تمجد يدو للخادم الكليل جنان الأفيد يا ثلراد والسماوات الأخلا يا من له الخلق ماليا.

ذلك وكل ذلك وخاد بالإيمان والإسلام وأنصر الإحسان ذا إسلام وأنزل العقل ودينك النزر مبصرا ومنشرا كما انتصر وجل بعرفة المقدمة مقبولة البركة المعسمة وجل عرفة بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير واربع لمن بها يصلي ذكرى واجبر الاولى خاطرا واثره صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك.

أن كل يدي خير اعتزام فسل أني أبدا وسلم على النبي وليكن وعلم يلا وزل والدزل في أبدا أني أرى من لك خادم أبدا جيد.

كما أثنيت على نفسك سعيت لي ربي بانشرافي عن المبي من قد اعترافي وولد بيني وبين دري وجدري منك بغير سرين وقلت بيني وبين دري وجدري منك بغير سرين لك

هي القلم متو ما قيد لن يغا سين مولا تاي لوغن يغول با فرتي و ني دي كبول ني بغا نيو ني بغا دم ندخ لي نو يرتنغ ما جوك تي فرسي نغنتي كو نيك te ñagul te bëgg ñak ñaneen te xam xam lu du xam te sama

0: بخم.
1: فصل في مقام خدبانية وكونه خدب الزمان ومبايعة الأرباب الترائق الأربعة القادرية والتيجانية والغازلية والدباخية وغيرها.

0: به وخير خديمه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: ين بوك طالبي سين بوكوم طالبي بو ني واخ مورسيس جي مو دون جانغ كاسيت بي دي شي باركيل دي ليغي سيرن توبا ماغي ساكو كيب كوكو سوخلو نغا جيل نيميرو بي 77 636 82 11.

0: أن أستجيء به مهما ترى قلب بدع بالهدى أكرم بمن هذا دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء
1: وجهت وجهي للربي

ومثل فاء مساء وراء راء وجيما وعينا بعده ألف حروس عن جملة ياتي بعداء لهم سرافيا فانهى اليوم مبتغيا أن لا ينازعني للحرس عداء وهو الحكيم الذي لي خرق دا وتريم من بعد ما كاد يسقي الأمن إذراه خداني الحاجة من أهداء مغتربا وسعنا لليوم تعريف وإقراه قد هان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأهمال حوجاه قد هان ردي إلى داري لأظهر ما

0: وليس يبقي نورا لا يطفى. ومن يريد كون ما لا منتفلا فليس يخفي الذي أبداه يخفى. ومن يريد كون ما يخفيه زالن فليس يعلن ما يخفيه إبداع.
1: حمدي وشكري ورضواني له أبدا بتير بديعة مني وهي سوداء. يا من يؤملها فلتبتئ نظرا إن الخصيدة سوداء محلاء. ولتدعو لي ولتقل يا من ترى لغزيه تبارك الله نعم الباء والراء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء. صلى وسلم وهاب بها كرمه.

برحب وغبرا وخضرا بشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راد عنك ملتمسا.

0: آخرة للباء وراء نعم الراح والباء
1: عبد الله وخديما كل أزمنة للساء والهاء وهو الحاء والباء صلى عليك بتسليم وسلمني من كل ما في داب بعد وراء
0: بالآل والصحب حتى بشر الكرماء.

غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كلما